بود كيفانونك كذا شاقطوينك أتروك راديو من تاناف أجريدو سرند تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرمينتسيك ميهودونك راستر مجرنيافو أداتو كاروز موسيقى.